ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና እናቀርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 4 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ስፓይና ከካይዶ ዝኾነ ዓለም ዓቀፍ ሃርያ መገሻ ኣማኣኪሉ ናይ ቅዱስ ትመንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዝሃቦ መግለፂ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንትግባረ ውጥን ሕርሻን ፀሓያዊ ፀዓትን ቫቲካን ዝኸውን ንትካል ክቐውም ከም ዝገበሩን ኣብ ቫቲካን ኣብ ምእከብ ኣጠቃቅማን ምክፋልን መረዳእታ ጥዕናን ስነ ህወታዊ ኣብነታት ዝያዳ ድልዱል ስነ ምግባራዊ ማሕደራን ዝያዳ ፍትሓውነትን ክህሉ ዝፅውዕ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ህንድ ቤት ምኽሪ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ብዛዕባ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ዝለገስዎ ግሩም ሰብኣውነት ዘርቅስቱ ናይ መጀመርታ ዓወደ መልእኽቲ ኣማእኪሉ ዝሃቦም መግለፂ ኣብ ዝምልከቱ ቀንዲ ኣርቅስታት ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሚ መደብና ምፅናዕኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወልደን ኣባ ፍረዝግንን ቅድም ሰላምታና ይብፃሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወ ነሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ብሩኒ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ራብዓይ ኣህጉራዊ ሓዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ስፓይና ናብ ማድሪድ ባርቸሎናን ደሴታት ካናሪን ዘብፅሖም ሰላም ምፍታሕ ኣፅዋር ሓድነት መንእሰያት ባህሊ ሓድሽ ዕደ ጥበብን ስደትን ዝብሉ ቁም ነገራት ብምድህሳስ ኣብዚ መዳይዚ እውን ብብዙሕ ደረጃታት ብዙሕ ክትብ እትኽእል ቤተ ክርስቲያን ንምትብባዕ ምዃኑን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ካብ ዕለት 6 ሰነ ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ከካይድዎ ተመዲቡ ዘሎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ናብ ስፓይና ብኩሉ መዳይ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ቅዱስነቶም ኣብ ማድሪድ ባርቸሎና ከምኡ እውን ደሴታት ካናሪን ክበፅሑን ኣብዚ ራብዓይ ኣህጉራዊ ጉዕዞ ብዙሕ መደረታት ከስምዑ ብዙሕ ርክባት ከካይዱ መስዋዕተ ቅዳሴ ካዕርጉን ስብከታትን ቃለ ምዕዳንን ክልግሱ ከም ዝኾኑን ብዙሓት ሰባት ብገምጋም ፍርቂ ሚልዮን ምእመናን ኣብቲ ዝተፈላለየ ፍጻሜታት ክሳተፉ ትፅቢት ይግበር። ካብ ምፍታሕ ኣፅዋር ክሳብ ብሰላም ካብ ተራ ቤተ ክርስቲያንን ክሳብ ብስፓይናን ኤውሮጳን ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆታት ካብ ምክልኻል ሂወት ክሳብ ስደት ዝምልከቱ ኣርቅስታት ዘማእከል ሃዋርያዊ ጉዕዞ እውን ምዃኑ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ቤት ፅሕፈት ዋና ሓላፊ ማቴዮ ብሩኒ ዕለት 3 ሰነ ድሕሪ ቀትርን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦም መግለፂ ሓቢሩ እዚ ቅዱስነቶም ናብ ጥንታዊ ክርስትያናዊ ትውፊት ዘለዎ ሃገር ኣብ ዘካይድዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ መንጎ ዝተፈላለየ ዓለማት ከም ቤተ ሙከራ ዘተዘገልገለት መሬት ዓበይቲ ሓሳባትን ክርስትያናዊ ባህልን ዝነበራ ሃገር ቤት ትምህርቲ ሳላማንካ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ኣብ ሃይማኖታዊ መትከል ዝተሰረተ ፍልስፍናን ቴዎሎጊያን ኣህጉራዊ ሕግን ዝተራኸበሉ ኣብ መሰላትን ክብርን ነፍሲ ወከፍ ሰብኣዊ ፍጥረት ኣስተንትኖ ንምቕራፅ ምስ ዝሓገዘን ዓሚቕ ባህል ክራኸቡ እዮም። ስፓይና ናይ ዓበይቲ ቅዱሳን ከም በዓል ቅዱስ ዮሃንስ ዘመስቀልን ቅዱስ ተሬዛ ዘኣቪላን ሓሳባቶም ምስ ናይ ገዛእ ርእስና ብድሆታት ብትንቢት ዝድመፅን ሃገር እውን እያ። ኣብ ስፓይና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ተወከልቲ ቤተ ክርስትያንን ህዝባዊ ትካላትን ከምኡ እውን ምስ ኣሸሓት መንእሰያትን ኣባይቲ ስድራን ካብ ስፖርትን ባህልን ስነ ምርኢትን ዝመፁ ሰባትን ኣብ ዘካይድዎ ርክባት ነዚ ሃብታም ታሪኻውን ባህላውን ውርሻ ክራኸቡ እዮም። ገለ ካብ ኣታቶም ከዓ ኣብ ህዝባዊ ፍጻሜታት ክሳተፉ እዮም። ኣብ መንጎ ቤተ ክርስትያንን ፖለቲካን ባህልን ዘሎ ዘተ ከም መጋበርያ ምፍልላያትን ምስዓር ከምኡ እውን ብዛዕባ እደ ጥበብ ሰብኣዊ ማዕባለን ብምስትንታነ ነቲ ጉሩም ሰብኣዊ ዘርእሱ ዓውደ መልእኽቲ ኣብ ግምት ብምቕጣው ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፍረ ነገር ናይቲ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14/23 መደረታትን ሰላምታን ስብከትን ከም ዝኸውን ዝሓበረ ብሩኒ ኣስዒቡ ኣብቲ ውግእ ዝመልኦ መዋእል ብምሕሳብ ኣብ ሰላም ዘተኩርን
أصوار متقام زيادة مماقنة تبزخون اللقوان بزعبا من رقف أصوار أون ززارة بقعزو مخان بمملكات بزمدايزي بزعبا اتبتا كريستيان أبسباينا بحفشا دما أب أوروبا زلوا قدن تاريخان أب قمت بمقتاو أب أوان أبيتن أب أوان كلولاون كم كبر حبت متن زلوا قد زستنتن قعزو إيو يبل اتير ساريقان باباسات اليوم بالعصر تربعته زقبرو مبتصاح نحنتي سباينان أوروبان غنا أب بزوح درجاتات بزوح التزارب اللو نقر زلوة أب حزباو كتع حاناز تصادافيت بمقوان ملو أبر كتوخت قبر التقل بيتا كريستيان ملكتن متببع عنك خوون أي بزعبا مكلغال هيوات مالت بزعبا نفسوا كف هيوات بفلايكا نتوم أزيو متعففت سباتن زستوعل زي شاقلوت زي أب ترسالي كانو باباسات نابو دبا ديستات كاناري أب زقبرو مبتصاحة أك عالبو زقبرو لون كساب قداي سدات الزرقاحن ايو زبوتازي ابز علف عمتات مستنب مسمار سدات اتلانتيك زمت السبات زيت اساسر معليا الزيبلو سبعون سدرابتاون معات زرقايلو ايو ابزي بوتاتات زر سليكان باباسات ناي سدتيناتات نهيوت تاريخ كسامعون نمقبال زقبر تعرتات كمسكرو كومؤون وانجيل ناب عالم نمبساح كابتاح قرزنا قلو لؤكان وانجيلن قدساتن قدسانن تاريخ كراخبو مخانم بروني يحبر قدمي ازغن اب مادريد بارتشلونا ناقزا ارسن قلتسنتن انقدوتن بخلتات زلوان كتماتات كبسحو ايوم حدا كاب تقول حزر انقرات اتي التي عصرت سنة ذكر مبال ميت عمت موت أنتوني غاودي ناي سنة هنطا الليقة عميق مسالياوي أمنت زلو بازيليكا قدست سترابيت كخوون ايو رساليكا نباباسات اليوم مبال عصرت ربعته أبطا حيمانوتن قبرة قبن شلال زبلوي أبي زوق الحبرة سبقن كعمبوك أولي كريستنا أبي بحلاو موكستاتن سرز سدد الحزب كراخبو إيام سلزي قعزو إزي مستيكا ممنفساو عدتات زعمسلو هبوب حيمانوتاوي لمدتات التتححاز إيو مصنعي حزب منفصاو نتكراخبون بحلوم سنبت على تسعة السنة كدوس قربانا أمريحو أبزفت منفصاو عدد كساتفو إيوم زدما أبنك زقر إسامة كابب يازيه تقتصو أب قودناتات التقوى عزبي تاكريسيان زمسكر إيو إز أون نتير سريك أنا باباسات فرانشسكو زخابو بيتا كريستيان بيتا مزكر أمنات زيكوناس نمزع فرزافري أمنات زنبار الله زبل فلوت مغلط بيتا كريستيان زمسكر إيو كاب سباينان وطع أنزموزمان إسا تزكايدو ركب حد معكل نايتي مبتصح كخون ايو اتر سريك انا باباسات بتحستو حبتا مبزخون قدات اتو ممان اسات بزعبا مسعي اب امرو امن خارتون نبيتا كريستيان ابتي حيال اي زدلين نقر يلون زبل سبز نبرالو مواعل قدسان سبوتن انستن نخعابيو كتباب عزق الملأختي كسمعو ايام زيكو عزوز دم بجكا اتيك عالات حيال مثل تزلوه كخون ايو رساليك انا باباسات اب نقصاو بيتا منقستن اب هنصا حزباو بايتون اب مادريد موفي ستار التسامين اي مرئيت غول غولن سانتياغو برنابي اب التسامين اي سبورت ميدا اب قدام مونتي سيراتن ناب بارتشلونا خغاشون نتي اب تحقاتما زولوز تحدس بازيليكا قدست صدرا بيتك مروقون نتي نايتي بازيليكا قنبي إيسوس كريستوس التسامية أب علم عزيب نوحة تزفلت كبارخو إيام إتي أبتي بازيليكا زولو زنوحة كدما عصر تشدشت عمت برساليكا أنا باباسات بنيديكتوس من بر عصر تشدشت زبارخو مبزحتي أقزيم مزحف كدوس أب أمن تباحيلو زقلت لومي من بالميت عمت كابس علم بموت مفلاي بززكر فلوت كاتالاناوي ناي سنحن تاليك أنتوني غاوليز تندفة كبارخو إيام إتي أب غران كاناريا زركب ودب أرغينجين كباتحون زدما بمقنيات إتي بأشحاد زغطر سدتيناتات بقدامنات كاب معراب أفريكا زمزو ببزحي زعلق لقن حادة جينان كونتات سلت زقاتمام ننوح إوان زحفر معقوبة تباحيد زفلت بوتا إيب بزمخنيات زي إتي رساليك أنا باباسات زقبرو قعزو بوليتيكاون تقواماون معكلات منفساون قبر الصنين بوتاتاتن أبدو بأطلانتيك أوروبا مساليا بوتاتاتن

0: Sofia Makale Kabatsu Iam, Kam Tilkaba Passat Madrid, Cardinal Jose Cobcano, the Galatz War, Rasalikana Papasat Lumber Asserter Bade, Beta of Fifteen, Sub Aw Kababitatin Abilum Naptahagar Kaatu Iam, Abzur Zozen or the Sabonar, Salikana Papasat the Sun New, Nai Mahabrat Sabufi Huatin, Mahabar Sub Hawaii Huatin Goodaze Halinaik, Dismember Alabits Hafete, Tarada Hiente, Cardinal Angel Fernandez Artime, ناي باباسات قدي زقالي ناي كدس ممبر على بيت صفاتي ينتلي كباباسات فيليبو يانون كمؤون ناي باباساو بيت مصوات ناي كدس ممبر قدات كبرسان ناي زحالي على بيت صفاتي ينتلي كباباسات لويس مارين دي سان مارتين كمزخونو بروني حبيرو كلهم مدارتات رسالي كان باباسات بجاكا ابتي كابقوانقو فرنسا زارابا حقرات افريكا زمت سلطينات زنقدم مقبل عقايش لاس رايسيس بقوانقا فرنسا زسمعو مدره كالو خلو بقوانقا سباينا كمزخوونن رسالي كان باباسات بقوانقا كاتالونيا وحدات تكالات كزاربو كمزخولو املكيتو كالي اك قلبو السحابة ارستاقو داي قهسات ايو بيتا كريستيان نزي مرير كونننات بحقن بفتحنن مفتاح ابزحالة فورح مقابيت بقوباي باباساتن قوباي محبرات سبو فيه ودن بيتصحفت عقبا سباينان بيت مخر منسترات سباينان زي تقبرو سمم معد حويسو ابستفل علي تبقصوتات كم التساتفت اون يزخاخر
1: ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تور بعتين تكبار وطن حرشان صحيا وسعات فاتيكان زخون تكال مصريتوم اتي حفتنا صحيح زي تسمية تكال كم تريسالي كانوا باسات فرانشيسكو اب كلتشان اسران اربعتن بيتمسا سالسهم عبزوز اوه حقاو سنزي تقلسي نابزلاك النت عبزلوونا يلبعات كتعي مسيقار زي التبابئ كخوون ايو إذا حدش تكال زي نماكل فنوري دي فاتيكانن هاقر فاتيكانن ساعات كقرب ايو اتي اب قداماو قزعات هاقر فاتيكان اب سانتا ماريا دي غالريا زركب نتابو زركب ماكل فنوري ديو إلتريك نمقراب تراي زي كوني نمليت هاقر فاتيكان رئساز خالت ناي ساعات عودت نموحاز زخيل تكال حرشان صحيو ساعات نمتكال زاعت وكال بزي مدن قوايات بقودن بچبوتن نمتكبار زعلمي ايو از علامة زي بريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تور بعته بعلت حادة سنة كلتشان اسران شدشتن عبز تصحف وقعو سنة زي تقلس خوينو بوو عبيلوم دمانة زلاق النزل لوونا يلمعات كتحن مدنفع زعلمي حافتنا صحي زي تسمية تكال مصري توم الزوتن زي كدم حجي بريسالي كانوا باسات فرانشيسكو بعلت إسران حادن سنة كلتشحن إسران أربعة أبزو سوغو حافتنا صحي زي تسامي حوارياو ملغتي زي تتبابع إيو ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر تو أربعة كمز غلسوغو بمسرات زي تكال نتي زي تتقصي حقاو سند كموون بدحريقو مسبة سلطان إيطاليا بعلت سلاسان حادن حاملة كلتشحن إسران حمشتن زي تفرمي بعلت عسران شوعتن قنبوت كلتشحن عسران شدشتن دماء اب قبرز وعلى سمم اب قمزة توي ايو ازي تكال زي نمسائينا يتسفى ملكتن كموون فريات ساعتن حرشان بخمي مس اكبابي تعم زخونة زمدنا كهلو كم زخيل زري اب النت ايو ازي دماء مستي اب سبوه انته سبوهو لكزي اب هير اب حقاو سند حفتنا صحاين بحفشا دماء مس محبراوي تمرت بيت كريسيان زي تتحازي نحبراوي بيتنا ناي مكن خانن نكبابياوي زلاك النت متكالات زي سماما ايو اتي تكال حقاو منبريو اب هاقر فاتيكان كوينو ملوء ناي سرح نتفتاتو دما ابتي اب قداماوي قزعت هاقر فاتيكان اب سانتا ماريا دي غاليري زركب كخوين ايو إذا حدش زي تمسرت تكال بتيري سليكان وباسات مس زي وقعوي سنة زي بحبار زدقوان زأوجوان بناي قزاء رسو حقاقات كم حادر إيو ريسالي كان وباسات نتي نمجم مريا سلست عمتا زي سنح نايتي حافتنا صحاي زي تسمية تكال زمر حوا ون شاي موم ألوو بزمسرت زي دما ناد منبر من محدار هاقر فاتيكان زخونا كبرت الناتي رافعيلة بيتريني كم أد منبر نابو منبر من محدار هواريا ورشاتات قدست منبر زخونو بسو أبونا جوردانو بيشيتينو دما كم كتل كوينوم كغلقلو مدي بوموم ألوو
2: أب حقر فاتيكان زد تقابو كيلاتات دلل سنة مقباراوي من محدارن أب مكابنات تقاق مام كففالن نايت عنا حبرية

0: يحبر اتي كلا عين صالصين اخباتات نتعلت سران حموشتن قنبط نباب سباق حارس اللي كان باباسات لما بالعصر تربعة زلق قاسوا قروم سب او نتزوفي كم زخون كاردينال ري ابمال اختم حبيرهم اتي كلا اخيبا بحالي سلطان سلطان فقر نزار استو معرف حمشاي كمرمر ايكم اون ابحتو بصحف ميتن سمعنا كلتان نايت عرمال اختي قروم سب او نت رسالي كان باباسات ابزا مكففالن عمتنا نعبي زخي زلق جتن زملع عالم سلام حدا قداي زيكونس نأرمسو حبرو الربحان نسنا مقبارو بصلة هزبتاتن زفتن كما أبنت كم زسمارو لزينا فاتيكان أفليتو كاب بكونات زتحاسي زباتا زمسو كاردينالات جتت بخمي بقاتتان بزحم من مقدن تمكرو قصنتم كم زق أرز كافلو كعدمو انكالو اتمو كالو تدمان عركن سلاماوي حبرو هيواتن زداخمو لس سنات سنة مغوطاتن أسرار حتاتن داقماي بمبر بارم كستنتنو كحتاتو إيام اتمييت بتوساخي بيتا كريستيان لومي كميجيران زقونا وقنا ممخناي بزوحق زيه زسوع هليو كونع وق مبدح داقماي كم زكا عالك ترقاقة كم اتخيلن كم ترسالي كان باباسات الليون مبال عصر تربعته أبحتو بتحف ميتن تسعان كلتن نايت عودن مال اختزيز حافوه هزبتاتن كريستياناوي محبر سباتن سلام نخعق ابونا نمحناتن انتاي قبراوي ما قدتاتك حقزوم كم زخيلن ملكات مخانو كاردينال ري آنة تسيرام سالسايك فلي سنينت مهنات زبلك ومنقر كحز ايو ازي الرأى ايازي نمأتون مدام دمتان عود مال اختي قروم سب اونت تساتفتي نتن اي حج زمن لوتي بمانتر وانجيل نمترقوامن ندك سبات نحقوس ملقاتن زقبرو مدلاي نبوهود سب او معبال نممراحن زقربوط او عيتك دهسس مخانم كم زمال اختو زينا فاتيكان يحبر قدامي كفال نايتن اي مودات اخيبا نكاردينالات بزعبا ابفصات ما ويدما اتقبابرا سينولوس وانا حبرتا كهب ايو بفلايكا نتي اب كربا اوان زوات السند اب قمت بمقتاو ناب اخيباتات سينولوس كلتشان سران شو عطن كلتشان سران شو منتن درجاتات معقانتات كوم اون مقابرياتات مدلاو كقبر ايو اتي كالا اي كفال اب منغو كاردينالات رسالي كان باباساتن نهز قبر كفوت زات التوفيك خوون ايو نفسوا كفتا قبا اي كاردينال كا اب سلست دقيق تراي التحاصرة ريئتو وي حسابني مهب عد لك هلو ايبي لام بتوساخي اتي كابلت سران شديسان كسالت سران شوعتان سنة ابزكايد كوباء كاردينالات اب عدارش بغولو شارشاي كومو اون اب عدارش شنالوس كايد موخان حبيرام قلت سران تشعتان سنة اب بازريكا كدوس بيتروس كزازم اي اب ادمار ساليكان باباسات لنما بالعصر تربعته بمغنات عمتو كبر بعال كدوسان بيتروس و باولوس مسوة تقداسي كمرحون نحدست لكان باباسات باريخو من تالينا كهبو ايام كم زبالو زينا فاتيكان يمالاخت
1: كبراتن كبران سمعتنا ازي زينا فاتيكان ايو سنناي قدلي تقاديل نتا امنتوين حالي اياي كبور أبا ستيفانوس برهانة أبا المحبر نوسانحاو زحالفة إلى تسلاسان حدن قنبوت كاب دخام زعالم بسلام ناب سمياوي بيت أبو تساقاقيروم محبر نوسانحاو كاب بوچين ارترا تاريخ هوتو من زينا عرفتو من صحيفهم زلاخلنا نقرب لكم كبور أبا ستيفانوس بعلة حادثة نشحن تشعاد تميتن سلاسان كلتن عمت مهرت فرنجي كاب نفسي هير آتو برهانة من قستون نفسي هير ويزرو ولد تنقوس يعبيون عبد غرالب اي وردا سغنيتي تولدو مباتا تمهرتوم اب بيت تمهرتي قدوس ميكائيل سغنيتي دحرم كتتالوم ما كلاين كلاين درجة تمهرتوم دما اب عد وغري كتما من دفرا تماهيروم ببهجي زجمر وفرانشيسكا وهيوت اصنيعوم سلزحازو كانوناوي عمتو تمكرو خقبرو بشهن تشعاد تميتن حمسان سلستن عمت مهرت فرنجي ناب عبي قدام قجرت تسقاقرو اب عمتو بعلت كلتن حاسة شهن تشعاد تميتن حمسان اربعتن عمت مهرت نوس مبصعا قبرو تمهرت فلسفنان نباب ملكوتن بمتنقاق دما بعلت كلتن حاسة شهن تشعاد تميتن حمسان شوعتن عمت مهرت فرنجي بعبي مبصعا ناب املاق توفيو كلو كهنات زى السنادو تمهرتو مسودو بعلت عصر تحادة سنة شحن تشعاد تميتن سوسان عمى تمهرت فرنجي معارقة كهنات لبسو دحر كهنتهم أقل قلوتهم نحموشت عامت أب نفاسيت كمون نشمون تورحي أب مبات كالا حاد عامت أب محلاب بإتفلالي مزنة دحر مقلقال كاب محلاب نعيلا برعد مستلاكو ካብ ጀርዲን ደናዳይ እናተንቀሳቀሱ

0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግረይና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ሎሚ ዕለት 5 ሰነ ናይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሃ ፍጻሜታት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንናይ ሃገረ ፈረንሳይ ልኡከ መንግስቲ ቻርለስ ፐርሶናዝን ንናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ትካል ትምህርትን ስነ ፍልጠትን ባህልን ዝከታተል ዋና ኣመሓዳሪ ካልድ ኣሕመድ ኤልናይንን ንኣባላት ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ሃገረ ሚያንማርን ንጠቕላሊ ዓቃቤ መንበር ሰበኻ ሮማ ንብፁእ ካርዲናል ባልዳሴራ ራይናን ንኣባላት ቤት ምኽሪ ኤጲስቆጶሳዊ ጉባኤ ሊቃውንቲ ጀርመንን ተቐቢሎም ከም ዘዘራረቡን ቃለ ማዕዳ ከም ዝለገሱን ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናይ ሎሚ ዕለት 5 ሰነ መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነቲ ናብ ሃገረ እስጳኛን ደሴታት ካናርን ዘካየድዎ ሃዋርያዊ ምብጻሕ ስደተኛታት ንምቕባል ቅዱስነቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ምስኑዳው ኣመልኪቱ ዜና ቫቲካን ምስ ሓደ ካብ ስደተኛታት ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ንካቶሊካውያን መናብርተ ጥበባት ንተምሃሮ ናብ ክርስቶስ ክመርሕዎም ከም ዘለዎም ዘቕረብዎ ቃለ ምዕዳን ናይ ጉባኤ ካርዲናላት ኣፈ ጉባኤ ብፁእ ካርዲናል ረ ብዛዕባ እቲ ካብ ዕለት 26 ክሳብ ዕለት 27 ሰነ ዝካየድ ፍሉይ ጉባኤ ካርዲናላት ናብ ተጋባእያን ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ታሪክ ህይወትን ዜና ዕርፍትን ክቡር ኣባ እስጢፋኖስ ብርሃነ ኣመልኪቱ ካብ ማሕበር ንኡሳን ሃው ካፑቺን ኤርትራ ዝመጸና ዜና ኣብ ዝምልከቱ ቀንዳ ርስታ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ ዕለት 5 ሰነ 2024 ዓመተ ምህረት መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምጽናሕኩም ምሳና ክትገብሩ ብኽብሪ ንዕድም። ደጊምና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ኣባ ተወልደን ካብ ስምዖንን ኣባ ፍሬዝ ግን ሰላምታና ይብጻሕኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብና ነሰጋግረኩም። ሰናይ ምክትታል። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ዜና ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ሰኔጋላዊ መንእሰይ እቲ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ካብ እተሰብረት መርከብ ዝደሓነት ስደተይና ኣብቲ ግዜ እቲ ንሓውን ብዙሓት ካልኦትን ክሞቱ ብዓይኑ ዝረአየ እዩ። ኣብ ግራን ካናርያ ኣብ እትርከብ ወደብ ኣርጊንጊን ምስ በጽሐ ኣብቲ ኸባቢ እትርከብ ሓንቲ ስድራ ቤት ተቐቢላቶ ሕጂ ድማ ከሻኑ ኾይኑ ይዓይ ዘሎ እዩ። ኣብ 2023 ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ መልእኽቲ ከም ዝጽሓፍን ናብተን ደሴታት ክበጽሑ ከም ዝዓደሞም እውን ዝዝከር እዩ። ብዕለት 11 ሰነ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ሃንጎፋይሉ ክቕበሎም እዩ። ነቶም ኣብ ጉዕዞ ዝሞቱ ስደተኛታት ዝያዳ ንኽንገብር ክሕግዙና ድማ ክልምኖም ደልየ የበለ። እዚ ብንፋስን ማዕበልን ጥሜትን ጽምእን ብሓንቲ ንእሽቶይ ጃልባ ማይና ዝረቐት ትኸይድ ዝነበረት ጸልማትን ሓሊፉ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝሞቱ ሰባት ዝረኣየን ከምኡውን ሓደ ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሓዉ ክመውት ዝረኣየን እዩ። ብድሕሪኡ ግና ሓድሽ ጅማር ረኸበ። ምዉቕ ኣቀባብላ ረኺቡ ድማ ከሻኑ ኾይኑ ብምዕያይ ከምኡውን ናብ ደሴታት ካናሪ ክበጽሕ ጻውዒ ትቀረበሉ። ከምኡውን ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብብሕቱ ኣብ ወደብ ኣርጊንጊን ክበጽሑ ዕድመ ዘቕረበሎም መንእሰይ እዩ። እቲ ወደብ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ስደተኛታት ብብዝሒ ስለ ዝተጨናነቐ ሓደገኛ ኩነታት እውን ስለ ዝተኸስተ ንሓያሉ ዓመታት እዚ ወደብ እዚ ከም ናይ ሕፍረት መዕቆብ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ዝነበረ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነቲ ካብ ሰኔጋል ተሰዲዱ ሕጂ ድማ ኣብ ግራን ካናርያ ዝነብር ገፋፍ ዓሳ ዝነበረ ኡሲኖ ፎል ዝጸሓፈሎም ቃላት ምሰንበቡ ኣዝዮም ተደፋነቑ። ኡሲኖ ኣብ ዝጸሓፋ መልእኽቲ ታሪኹ ኣዘንተወሎም። ካብ ኣፍሪቃ ትውልዲ ዓዱ ሓዲጉ ኣብ ደሴታት ካናሪ ሓድሽ ህይወት ምጅማሩ ዝገልጽ ታሪኹ እውን ብሰፊሑ ገለጸሎም። እቲ ዘሕዝን ፍጻሜ ብልክስን ስስዐ ብዘይብሉን ምትሕብባር እተራእየሉ ዛንታ እዩ ዝነበረ። እዚ ዛንታ እዚ ካብቲ ሓደገይና መንገዲ ኣትላንቲካዊ ውቅያኖስ ብሂይወት ዝተረፉ እሞ ናብ ገማግም ደሴታት ካናሪ ዝበጽሑ ብዙሓት ስደተኛታት ዘካፍልዎ ዛንታ እውን እዩ ዝነበረ። ኡሲኖን ካልኦት መንእሰያት ስደተኛታትን ናብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደብዳቤታት ከም ዝጸሓፉ ዝዝከር እዩ። ቅዱስነቶም ድማ ንጉዳይ ስደት ሓደ ካብቲ ቀዳምነት ዝውሃቦ ጉዳይ ገይሮም ብምርኣይ ነቲ ሓድሽ ህይወት ንኽጅምሩ ዘኽኣሎም ቦታታት ክበጽሑ ዕድሚኦም ተቐበሉ። ኢቫ ፌርናንደስ እትብሃል ጋዜጠኛ ራድዮ እስጳኛ ናብ ላክሰምበርግ ቤልጅዩም ኣብ ዝገበርዎ ሃዋርያዊ ጉዕዞ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካብ ዝተጻሕፈሎም መልእኽቲ ከምዚ ዝኣመሰለ ምብጻሕ ነዚ መንሰይን ብጾቱን ዓብዪ ምጽንናዕ ከም ዝኸውን ጽሒፋ ትርከብ። رسالي كان باباسات فرانشيسكو بتيززن تولوم تاريخوم تدريخوم ددحري نابلا بادوزان ليزبونن مبصحوم سالساي درجة ناب سدتيناتات ناي مبصحا وارياو قعزوخ قبرو بمحساب ناب زند سيتات كبصحو وسنو انتخونا قن حمامو من صانيح دم ماموتوم نتو قعزون خيف تصموو عنقفات كونوم حجي قنا رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نزد اللاي نايتوم قدمي يوم زنبرو رسالي كان باباسات فرانشيسكو تقبيلوم عفتس آمين مبصح نتينا بهاجر اسباينا زقبرو حواري او قعزو عب علتات عصر تحدن عصر تخلطن سنة ناب دسيتات كاناريون كبصحيوم وسينو رسالي كان باباسات مسكالوت سدتيناتاتن بيتسابون مستوم عبحري زقلقلو قجلتات دحننتن ولنتيناتاتن نمقبالوم اباو كركبيو شدشت عامتي قبر بقري دخيمون صاميون ابتغات معقبي زنبر اللبوتا داقم كركبيو زبوتا زخا بتا ابتغبابي زنبرو سبات زرخبوت تقبالن متحببارن كي موقن كلو لعلوخلو دما سبعو حقفي كي رخبن كلو زترخب اللبوتا زنبر مسر سليقان باباسات كزرارب زخيلن تخوينه فلما زحاتوم نگر انتاليو نتوم عمان قد زموتو سدتيناتات زيادا كنقبر انتاي كحقزونايو كبل وسينون من راخب بزوحان فاتيكان دلايو يقلز نابزو بوتا اخبت حوز داليو قنك آفتس امام زيبت حو سبات حاويوين ابتو قعزو ميتويو بزوحات كالوتوين كموز بلو سبات عالو بله ابا قلقلوت كشنا نايز سرحلو هوتيل عرفتي دحر مركابو اقلقلوت زينا باتيكان بتليفون رخيبو الزراربو نسو دما بزعبا كونتات هواتون مكفال تحقويسو حيدة دقائق وسيدو الزراربنا مبقولو كاب هاقر سنيقال كوينو ابحانتي ابقمقم بحر تركب كتما سينت لويس زنبر زنبرة وسيني بسنكتي ابتخبابي زنبرة ابلعل مقفاف عساز تخستق لولاو مسحاو خوينو كابت هاقر كسدد كدم موسانو قفاف عسا خوينو يعيي زنبريو بعلت عصر تغلط تحدار كلتشحن عسران بكايكو تباهيلا تتصوع بهلاويت بعنجي تستسرحت جالبا وسيدو دما ناب جران كاناريا كساقر ترخبة وسيني تذكرو عنك قلت انا ناب زخبت سحزخ عالكو وقحتاي زنبرة قدمي حيدات ساعتات تاجالبانا بزوح ماي اتوا بدحر الزخاء كتحل جمرت اتوم سالفا مارن من كالينان زبهالو قجل لدحن النت بحري رأيونا كاباو دما ادحينو منا ناب ارغينجين ناب توسد نشتو كال اجالبا اتونا بتان قهوتيا اتما عشق مركب بزح سدتيناتا تجاناني قنبره دارقا خلط تشح زخونو سابوتن عنستن نحيالو معالتات ابتحت دنقوانات سدتيناتات مثل الزرخبو النبرو زخا كاب صحاين زنامن زعقل ترايو زنبرة ابتا ورحتي اطرح لعلي شدش تشحن سلستميتن سدتيناتات بتي اب دبوباوي معراب قماقم جران كاناريا زركبن اشتو ودب حاليفوم يوم لحرحيدات معالتات كأيح مسكل نابحاد هوتيل ام حلالفنا كبلوون مسكرة مسود حاوبو مقبن كدانن كدل خلو دما فرمينان كريستو بالن مسبهالو كلتا سبحا دار تراخبة لومي مامان بابان كبل يوزو صوعهم ناب بيتوم تقبلوو ولا حان تخي قدلو دما حاليوتوم لقسولو اتوم زو سدوني نساتوم يم حجيز نبرلو بوتا دما ازيو كبلي مسكر بحاق زتاب تخبابي تركب قجلة رديئتن سبخار جينجين اسبانيا دما عدل تمرتي رخبة اباو ابزو بصحالو اوان من بابن مصحافن يخيل اي نبرن ابزو حالف عامتات نتقوان قواتا هاگر تماهيرو موياو ناطره ابزو اوان ازي اب جران كاناريا ملو بملو اب نابرا عالم آتيو مسحبرة تسف تخباب تحاواويسو ينبرالو اب تحا حاليفو زبصحو ودب دما الات عصر تحادة سونو ينقهو نرسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته كقبلوم تسفاي قبرالولو كم سدتينات راح زي كونس كم ترا زي قا هيواتو زحدسن كبراتو زرخبن نتس عصبن كوينو دمايو كقبلوم
1: كدوس عبونا ريسالي كانوا باسات ليون مبل عصر توربعته نعبو منبراتن حالفتن كاتليكاويان كولجاتن منبرت باباتن حبرات منقصات أمريكا بزعبو مقلتي كاتليكاو تمرتي فغر تمرت تراي زي كونس مستحقي زغونة كريسوس عميق فغرخم زهلووم كقبر كم زلوو قليسوم بزي كازي تمهارو نحق خفلتون بو مسرد دماني هيوتم كم عراريو سندوات كخونو كم زي كلو عطنكي قوم كاتلي كاو تمرتين تمهارو حقنيا سمعتناي حق انت زي عصري سلوم عمراو حق تراي زي كونس نتبرو اسو حق زخونة كريسوس انت زي عصري سلوم دك سبات نحقي خفلتوان بو مسرد دماني هيوتم كم عراريو سعرتات كقبرو فقادنياتات كخونو كنت بي يبلنان እዚ ቃል እዚ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ረቡዕ ንጉሆ ኣብ ቫቲካን ነቶም ንናይ 2026 ሰሚናር ምኽንያት ብምግባር ኣብ ሮማ ዝተረኽቡ ወከልቲ ማሕበር ካቶሊካውያን ኮሌጃትን መንበረ ጥበባትን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝሃብዎ ቃል እዩ። ቅዱስ ኣቦና ቀጺሎም ካቶሊካውያን ተቋማት እቲ ክርስትያናዊ ራእይ ኣብ ኩሉ ዓውደ ትምህርትታትን ርክባትን ዝሰርጸሉ ሕያው ከባቢ ክኾና ዝተጸዋዕ እየን ክብሉ ገሊጾም። ንኣብ መንበራትን ሓለፍትን እተን መንበረ ጥበባት ድማ ካብ ናይ ሓቂ ደቂ መዛሙርቲ ክርስቶስ ዘለኩም ቅንዕነት ነቲ ህያው ወንጌል ብዝግባእ ንከተመሓላልፉ ብርግጽ ክሕግዘኩም እዩ። እዚ ድማ እቶም ንዓኹም ብሕድሪ ዝተዋህቡ ተምሃሮ ምስ ጐይታ ብሓቂ ክራኸቡን ኣብ ካቶሊካዊ እምነት ከዓ ነቲ ሓቂ ጥራይ ከምጽኦ ዝኽእል ሓባራዊ ራእይ ከለልይዎን ክኽእሉ እዮም ክብሉ ኣተባቢዖም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ልቦም በቲ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተፈጥረን ብክርስቶስ ዝተበጀወን ጽባቐ ሓቅን ግርማ ሰብኣውነትን ዝያዳ ክማርኽ ዘለዎም ትምኒት ገሊጾም። ከምኡ ውን ኣብዚ እዋን ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንሰብኣዊ መንነት ንምዕቃብ ዝጸሓፍዋ ብዕለት 25 ግንቦት ዝተሓትመት ግሩም ሰብኣውነት ዘርእስታ ዓዋዲት መልእኽቶም መሰረት ብምግባር ኣብዚ እዋናዊ ዓለም ካቶሊካዊ ትምህርቲ ወሳኒ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ናብ መምህራን መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም። ቀዳማይ ነገር ትምህርቲ ዓለም ኣብዚ እዋን እዚ ንዝተፈላለዩ ክፍልታት ፍልጠት ናይ ምርሕሓቕ ጸገም የጋጥሞ ከም ዘሎ ተዓዚቦም። ኣብ ሓደ ፍሉይ ዓውደ ፍልጠት ክኢላታት ዝኾኑ ሰባት ምርካብ ቀሊል እኳ እንተኾነ ብዙሓት ካብዞም ውልቀ ሰባት ግን ኣብ ህይወቶም ኣንፈት ንምርካብ ዝቃለሱ እዮም። ከምኡ ውን ነቶም ዝተፈላለዩ ዓውድታት ፍልጠት ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ብዙሕ መደያት ህይወትን ናይ ውሽጢ ባህጊ ልቢ ሰብን ዘተኣሳስር ኣድማሳዊ ራእይ ይጐድሎም እዩ ክብሉ ገሊጾም። በዚ መዳይ እዚ ድማ ካቶሊካዊ ትምህርቲ ፍሉይ ዝኾነ ግደ ክጻወት ከም ዝኽእል ኣትሪሮም ኣስሚሮምሉ። ቅዱስ ኣቦና መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ናብ ኮሌጃትን መንበረ ጥበባትን ዝኸዱ ፍሉይ ዲግሪ ንምርካብን መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ብናይ መጻኢ ናይ ስራሕ ዕድላት ተደፋፊኦም ምዃኑ ብምግንዛብ መምህራን ነቲ ተምሃሮ ሓቂ ክደልዩን ከፍቅሩን ብዛዕባ ትርጉም ህይወት ከስተንትኑን ከምኡ ውን ንኽብሪ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከለልዩ ንምምራሕ ዘለዎም ክቡር ዕማም ተረዲኦም ክዓዩ ኣተባቢዖም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዚ ቀሊል ስራሕ ከም ዘይኮነ ብምእማን ኣብ ትምህርታዊ መዳይን ኣብ ዕለታዊ ህይወቶምን ተምሃሮ ንክርስቶስ ክረኽብዎ ምሕጋዝ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 እቲ ናይ ቀረባ እዋን ቴክኖሎጂካዊ ዕብየት ኣብ ትምህርቲ ዓለም ብዙሕ ብድወታት የምጽእ ከም ዘለውን ገሊጾም። እቲ ሰፊሕ ዝርጋሐ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ንስራሕ ተምሃሮ ንምግምጋም እናጸገመ ይመጽእ ኣሎ። እዚ ድማ መምህራን ነቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ተምሃሮ ዘድሊ ምሉእ ሰብኣዊ ቅርጺ ንምርግጋጽ ንኣገባብ ስርሖም ብፈጠራዊ መንገዲ ክቕይርዎ ይሓቶም ኣሎ። እዚ ኸኣ ንመምህራን ተወሳኺ ጻዕሪ ዝሓትት እዩ ክብሉ ገሊጾም። በዚ መሰረት እዚ ድማ ንመጻኢ ወለዶታት ኣብ ዝውሃብ ትምህርቲ ብልክሲ ክንወፍር ድልዋት ክንከውን ከም ዘለና ኣገንዚቦም። መንእሰያት ኣወዳትን ኣዋልድን ምስ ተሓደስቲ ቴክኖሎጂታት ብኣወንታዊ መንገዲ ክተኣሳሰሩ ክመሃሩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ግን ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦም ብልሓትን ናይ ምስትውዓል ክኢለትን ብዓሚቕ መንገዲ ናይ ምሕሳብን ንፍልጠት ኣባእምሮ ናይ ምዕቃብን ክኢለቶም ብሓቂ ከማዕብልዎ ይግባእ። እዚ ድማ ነቲ ዝመጽእ ዓለም ብሓላፍነት ካሃንጽዎ የሰናድዎም ክብሉ ገሊጾም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 መወዳእታ እቶም መምህራን ነቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ወንጌል ተልእኾ ብዝግባእ ክፍጽሙ ሰናይ ምንዮቶም ብምግላጽ ተምሃሮ ኣብ ትካላትኩም ነቲ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ጥዑይ ትምህርቲ ክረኽቡ ተስፋ እገብር። እዚ ድማ ንህይወቶም ጥራይ ዘይኮነስ ንመጻኢታ ሃገር እውን ከም ናይ ሓቂ ዘላቂ መሰረት ኮይኑ ከገልግል እዩ ብምባል ዛዚሞም።
2: ካርዲናል ራየ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ጉባኤ ካርዲናላት ንዝጋቡ ካርዲናላት ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ናይቲ ኣብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይን ኣብ ኣዳራሽ ሲኖዶስን ዝካየዱ 4 ናይ ስራሕ መደባት ቀንዲ ኣርእስታት ከም ዘፍለጡ ዜና ቫቲካን ይሕብር። ኣስተንትኖ ብዛዕባ ኣህጉራዊ ኩነታትን ህይወት ከባቢያውያን ኣብያተ ክርስትያን ዘተ ብዛዕባ ቀንዲ ዛዕባታት ዓወድ መልእኽቲ ግሩም ሰብኣውነት ማእከል እቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 14 قبل 26 على 29 سنة ناي تصوعوا قبعي كاردينالات كخوون ايو قوم نقر نايتي قدسونا تم تصوعوا قبعي كاردينالات عف قبعي كاردينالات كاردينال جوفاني باتيستاري الى 3 سنة نابي كلهم تساعدف كاردينالات بزم حلالو فوما الاختي تقليتسو عالو ابتما الاختي اتير سالي كان باباسات اللي مبال 14 اتا اخيبا كمتي قبل 9 على 8 تطري نايزا عمد زي تخايد قبعي كاردينالات نهيوتن تلقون بيتا كريستيان فري اكدسونا زلو قدات حبراوي مسمع عن ممعن حبراوي مستنتان مدرخ كم زخون بزعوناتهم كم زغالاتهم رسالي كان باباسات ليون مبال 14 نوباي كاردينالات تمكرون مخرن أولات قباي كاردينالات نما اكاب كم اون نفس وكف ابتين بيتا كريستيان زغال قلولوز تفلالي بوتاتات حلفنتن نطوف حاجزن داقفن نمتبتاب كم عدل كم زر ايواب من زخخار بزمخنات زد ما اتميييت منفس مسمع عننا سنتن نحكي بقلتن بزاي منفيتن بنعي مغلاص تبعات نغزا رأسخا اب قداما اكل مقلع كايد كم زلو ودما كم زت حساسبون قداما كفلي اب عالم حق فكنتات كم اون كبابياويان ابيتا كريستيان زت قرق خون ايو نتي اب تحت حاليتهم استوحبهم حزبتات محبر سب كريستيان زت صلو مكران وطرن بدهوتات كم اون ملكت تسفان تأماننات وانجل كم اون ناي ارك تسفاتات ناب اقالو كاردينالات كقرب ألو بيلوم زلوم تسفا كم زغلت زينا فاتيكان يحبر اتي كلا عين سالساين اخيباتات نتعلت سران حموشتن قنبوت نباب زباق عار سليكان باباسات للمبل عصر تربعة زلق قسوو قروم سب او نتزوفي كم زخوون كاردينال ري ابمال اختم حبيروم اتي كلا اخيبا بحالي سلطانن سلطان فقرن زر استو معراف حمشاي كمرمر ايكم اوون ابحتو بصحف 180 كلتان نايت عرمال اختي قروم سب اونت رسالي كان باباسات ابزا مكففالن عمتنن عبي زخيت زلو قجتن زمال عالم سلام حالي قداي زي كونسن ارمسو حبرو الربحان نسنا مقبارو بسلة حزبتاتن زفتن كما ابنت كم زسمارو لزينا فاتيكان افليتو كاب بوكونات زتحاسي زباتا زمسو كاردينالات قجت بخمي بقاتتان بزحم من مقدن تمكرو قسنتم كم زق ارز كافلو كعدمو انكالو اتمو كالو دمان عرقن سلاماوي حبراوي هواتن زداخمو لسانات سنموغوتاتن اسرارحاتاتن داقماي بمبربارم كستنتنو كحتاتو ايام اتمييت بتوساخي بيتا كريستيان اللومي كميجيران زقونا وقنا ممخناي بزوحق زي زيسوا هليو كونا وق مبدح داقماي كم زكا الكترقاقات كم اتخيلن كم ترسالي كان باباسات الليون مبال عصر تربعته ابحتو بتحف 29 كلتنايت عرم الاخت زيسحافوه هزبتاتن كريستياناوي محبر سباتن سلام نخعق ابونا نمحناتن انتاي قبراوي ما قدتات كحقزوم كم زخيلن ملكت مخانو كاردينال ري انا تسيرام سال سايك فلي سنينت مهنات زبل قوم نقر كحز ايو ازي الرأى ايازي نمأتون مدم دمتن عود مال اختي قروم سب اونت تساتفتي نتنعي حج زمن لوتي بمانسر وانجيل نمتر قوامن ندك سبات نحقوسن ملقاتن زقبرو مدلاي نبوهود سب او معبالن ممراحن زقربوت اوعيت كدهسسو مخانم كم زمالاختو زينا فاتيكان يحبر قدامي كفالن نتنعي مودات اخيبا نكاردينالات بزعب أبفزات ما ويد ما أتجب عبر سينورس وأنا حبرتك هب إيو بفلايكا نتي أبكر بقى وأنا زوج السند أبقمت بمقطعو نب أخيبات سينورس كل تشن سران شو عتن كل تشن سران شو متن درجات مع كأنتكم أون مجبريات مدلوك جبر إيو أتي كلا أي كفال أبمنجو كاردينالات رسالة أنا بباسات نازك بر كفوت زات التوافق خون إيو نفسه كفت جبا أي كاردينال أبسرست دقيقة راي التحاصرة رئيطة وي حسابنا يمهب عدلك هلو ايبي لعم بتوساخي اتي كابلت سران شديسان كسالت سران شوعة سنة ابزكايد كوباي كاردينالات اب عدارش بغولو شارشاي كومؤون اب عدارش سينالوس كايد موخان حبيرام الات سران تشعة سنة اب بازليكا كدوس بيتروس كزازم اي اب ادمار ساليك انا باباسات للمبال عصر تربعته بمغنات عمتو كبرو بعال كدوسان بيتروس و باولوس مسوطة قداسي كمرحون نحدس لك انا باباسات باريخو من تقلينا كهبو ايام كم زبالو زينا فاتيكان يمالاخت
0: ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ ነታ እምነት እውን ሓልየ እያየ ክቡር ኣባ እስጢፋኖስ ብርሃነ ኣባል ማሕበር ንኡሳን ሓው ዝሓለፈ ዕለት 31 ግንቦት ካብ ድኻም ዝዓለም ብሰላም ናብ ሰማያዊ ቤት ኣቦ ተሰጋጊሮም ማሕበር ንኡሳን ሓው ካፑቺን ኤርትራ ታሪክ ህይወቶምን ዜና ዕርፍቶምን ጽሒፎም ዝለኣኹልና ነቕርበልኩም። ክቡር ኣባ እስጢፋኖስ ብዕለት 1932 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ካብ ነፍሲሄር ኣቶ ብርሃነ መንግስቱን ነፍሲሄር ወይዘሮ ወለተ ንጉስ የዕብዮን ኣብ ደግራ ልብኤ ወረዳ ሰገነይቲ ተወልዱ። መባእታ ትምህርቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ ሚካኤል ሰገነይቲ ድሕሪ ምክትታሎም፣ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቶም ድማ ኣብ ዓዲ ወግሪ ከተማ መንደፈራ ተማሂሮም። ብባህጊ ዝጀመርዎ ፍራንቸስካዊ ህይወት ኣጽኒዖም ስለ ዝሓዙ ቀኖናዊ ዓመተ ተመክሮ ክገብሩ ብ1953 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ናብ ዓብዪ ገዳም ገጀረት ተሰጋገሩ። ኣብ ዓመቱ ብዕለት 2/1954 ዓመተ ምህረት ንኡስ መብጽዓ ገበሩ። ትምህርቲ ፍልስፍናን ንባብ መለኮትን ብምጥንቓቕ ድማ ብዕለት 2/1957 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብዓብዪ መብጽዓ ናብ ኣምላኽ ተወፈዩ። ኩሉ ክህነት ዘሰናዱ ትምህርቶም ምስ ወዱ ብዕለት 11/1960 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ማዕርገ ክህነት ለበሱ። ድሕሪ ክህነቶም ኣገልግሎቶም ንሓሙሽተ ዓመት ኣብ ነፋሲት ከምኡውን ንሸሞንተ ወርሒ ኣብ እምባትካላ፣ ሓደ ዓመት ኣብ ምሕላብ ብእተፈላለየ መዝነት ድሕሪ ምግልጋል ካብ ምሕላብ ንዒላ በርዕድ ምስ ተላእኩ ካብ ጀርዲን ደናዳይ እናተንቀሳቐሱ ን11 ዓመታት ዝኣክል ኣብቲ ጽንኩር እዋን ካብ ግላዊ መንፈሳዊ ቅንኣት ተለዓዒሎም ሕዝቢ ኣገልግሎት ምስጢራት ከይጐድሎም ስሩዕ ኣገልግሎት ሓዋርያዊ ጉስነት ስለ ዘይነበሮም ኣብ ከባቢ ዓድታት ጉሽ፣ ሓድሽ ዓዲ፣ ዋስ ደንባን ካልእን ደኺመ ከይበሉ ለይቲ ምስ መዓልቲ እናተወናጨፉ ዘይርሳዕ ዓሰር ገደፉ። ሕዝቢ እቲ ኸባቢ ፓድሬ ኣልፎንሶ ብዝብል ስም እዩ ደኣ እምበር ብናይ ሓበሻ ስሞም ኣባ እስጢፋኖስ ክብሉ ይጽውዕዎም ኣይነበሩን። ብ1976 ዓመተ ምህረት ህዝቢ እቲ ኸባቢ ናይ ሎሚ ኤደን ብትእዛዝ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ኣብ ሓደ ቦታ ክጥርነፍ ጽኑዕ ትእዛዝ ምስ ተዋህበ ካብ ካምፖ እናተመላለሱ የገልግልዎም ነበሩ። ካበየ ገጠሩ ዝተኣከበ ህዝቢ ታቦቱ ሒዙ ስለ ዝመጸ ንዅሉ ማእከል ክኸውን ሓደ ታቦት ንግበር፣ ነዚ ታቦት እዚ ኸኣ ደብረ መድሃኒ ኣለም ንበሎ ብምባል ምስ ህዝቢ ተላዚቦም ነዛ ሎሚ ግርማ ናይ ሓውሲ ኸተማ ኤደን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ደብረ መድሃኒ ኣለም መሰረት ዝኾነት ንእሽቶ ቤተ ክርስቲያን ማለት ከም ቤት ጸሎት መድሃኒ ኣለም ኣስሪሖም። እዛ ቤት ጸሎት ብ2000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብበዓል ሰናይ ዝኽሪ ብፁዕ ኣቡነ ተስፋ ማርያም ብድሆ ናብ ደረጃ ቁምስና ደየበት። ዝኽሪ ምምስራት ወርቃዊ እዮቤልን ዝኽሪ ስያሜ ቁምስና ብሩራዊ እዮቤልን ኣብ መድሃኒ ዓለም ግንቦት 2006 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ድማ ብኽብ ዝበለ ድምቀት ጸንበሉ። ቀጺሎም ኣባ ኣልፎንሶ ናብ ሽዕብን ስዒቡ ድማ ናብ ደብረ በኣታ ማርያም ገዛ ባንዳ ኣስመራ፣ ዓሰብ፣ ኣቝርደት ከምኡውን እምባት ካላ እናወፈሩ ንምእመናን ጊንዳዕን ምስ ጉስነት ነፍሳት ዝተኣሳሰር ኣገልግሎት ኣወፈዩ። ብዕለት 28/1988 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብቲ ጽንኩር ጊዜ ገድሊ ነጻነት ኤርትራ ንባጽዕ ተላእኩ። ውሑዳት ግን ከኣ ዝመረራ ዓመታት ክህነታዊ ኣገልግሎቶም ድማ ነበራ። እዚ ማለት ከተማ ባጽዕ ነፃ ንምውፃእ ኣብ ዝተገብረ ጽንኩር ኩናት ህዝብና ብደርጊ ክሃልቕን ክከላበትን ኣባ ኣልፎንሶ ኣብ ማእከል እቲ ብርቱዕ እቶን ከም ሓለቓ ገዳምን ቆመስን ኮይኖም ምስ ህዝቦም መሪር ጽዋዕ ተቐበሉ። ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ብርቱዕ ሕልቂት እኳ እንተረኣዩ ብርቱዕ በሰላውን እንተገደፈሎም ነፍሰ ጾር ክትሓርስ ብርቱዕ ከም እትጸዓር ውላዳ ሕቑፍ ምሰበለት ግን ዝጸንሐ ጻዕር ሕርሲ ከም እትርስዖ ፓድሬ ኣልፎንሶ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ነፃ ኮይና ብዓይኖም ምስ ረኣዩ ካብ ሞትን ምብትታንን ዝመለቑ ምእመናኖምን ህዝቢ ባጽዕ ክምለስ ብምርኣዮም ተደቢሶም ንኣምላኽ ኣመስጊኖም። ካብዚ ኣብ ዕለት 15 ጥቅምቲ 1991 ዓመተ ምህረት ካብ ባጽዕ ንሰናዕፈ ተላኢኹም። ንኽልተ ዓመት ዝኣክል ከም ሓለቓ ገዳምን ቆመስን ኮይኖም ኣገልገሉ። ብዕለት 1/1993 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ነቲ ካብ ስደት ሱዳን ዝተመልሰ ህዝብና ኣብ ደብረ ኪዳነ ምህረት ተሰነይ ኣብ ምቕባል ናይ ኤጳርቅና ባረንቱ ንኡስ ዘረኣክነት ኣብ ምትካል ምስ በዓል ሰናይ ዝኽሪ ኣቡነ ሉቃስ ሚለዚ ብዙሕ ሓዋርያዊ ጉስነት ኣወፍዮም። ኣብ ተሰነይ ከም ሓለቓን ቆመስን ኮይኖም እውን ኣገልገሉ። ድሕሪ ናይ 8 ዓመት ኣገልግሎት ብዕለት 31 ሓምለ 2001 ንፈለዳ ርብ ተዘዋዊሮም። كم حلقان مختل قمسن كوينوم نربعة عامتا قلقيلوم كاتسيلوم دما بعلة سلاسة مسكرم كلتشان حموشتن نسدتين يا هزبنا كوغاسيو نكسلا تلاكو نتشعات عامت كم قمسن سعيبو دما شمقل الناس لازمتت نخلت عامت مختل قمس كوينوم بمقلقال نعسر تحاد عامت اب كسلاس انحو بعلات عصر تحادة مسكرم كلتشحن عصر تشدشتن داقم نتسني تتصوعو كم أبا نفسي مؤمنانن تمهار تزرع كهنتن كوينوم نشو عادت عامتا قلقلو بعلات شدشتا مسكرم كلتشحن عسران سلستن عبدبرك دو سانتونيوس كرن كم أبا نفسي كقلقلو دحر مصنح شمقل الناس لازمت عناون سلز التوحدهم بعلات عسران شو عادتن تكمتي كلتشحن عسران أربعتن أبقدام قجرة تاسمراب زركب نايز شمقلون زحممون أحوات مألي تمديبهم ورايز ألوتومن تعناومن كم زقبرو تقبره اكزيابهير تسقعد مهيبوهم بحواتهم كونة بفتوتهم بفقري تلعيلهم مستيرات بيتا خريستيان بقبو تقبيلهم اب مززام مبل 94 عمت عدميهم اب مبل 73 عمت وفوي هيوتهم 66 عمت كهنتاوي اقلقلوتهم اب على منفس قدوس براكليتوس الات 30 حادن قنبوت لكع ساعة شعادتا قدم قطري بقدوس عرفتي نسماي تساقيرهم نصبحيتو بعلت حادثنا أما كان مقابر تسرعات سرعات قبعات مريتهم تفتسمة كبور أبا ستيفانوس برهانة بتعززو زمتس نحلقهم زي أبا مدلخو إلهم زي فلتو قرهي حياواي حاقوسن في الشغطان زي فليهم سريحهم صدرابيتات بصيحهم زي حللو مسحواتهم كونة زقلقلوهم هزبي بسلام زنبرو للزوبن طعومن ود فرانشيسكو نبرو بمتن زحلف فقري فتاو محبرو من هاجرو من صقوم هزبو من زاليو أبون حاوني يوم زنبرو اكزيابهير أبو بقدوس منفسو نبيتا غرستيان بقدوس أوعتا كبارغ هاجرنا هلوتن عقبتن غيرو هاجر سلامن عرفتن يقبرلنا النابلنا نبونان حاونان أبا الفونسو اتبتاو فاينت زقلقلو أملاخ تساماز العالماوي هيوات كهبوم نلمن
2: كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسجن ناي لامي مدب فنونا أبزي الزعزم أبنيت بحمد فنوك سابن الرعاقب بدحان سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لوليتور يسوس كريستوس